0: في كل بيت نعتني بمن نحب وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءاً من هذه الرعاية تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا لذا تولي يارا فاليووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة ثقة في كل قطرة يارا فالي ووتا
1: Station sponsor.

0: في كل بيت نعتني بمن نحب وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءاً من هذه الرعاية تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا لذا تولي يارا فاليووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة ثقة في كل قطرة يارا فالي ووتا
1: Station sponsor.
2: Join Plenty Valley FM every Saturday afternoon at 6 for The Heat Is On, bringing you 2 hours of fabulous music from the 70s to today, with segments including Rock Profile, What's Happening, and Step Back in Time. The Heat Is On, every Saturday afternoon at 6 on your local station. 88.6 Plenty Valley FM. The Heat Is On.
3: Smoke alarms save lives. It's been proven time and time again. Most Victorian homes have at least one smoke alarm, but there are still many people at risk because they don't have the protection of an early warning of fire. The law now requires that smoke alarms be fitted in every Victorian home on each level. Protect yourself and your family. Install yours today and check them regularly because a smoke alarm that's not working is useless. For your free house fire safety brochure, call CFA on 1800 240 667.
4: 88.6 Plenty Valley FM.